0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة أنصار الدين التي تبث برامجها الدينية من نيويورك، ويتقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
3: آمين يا رب العالمين. جرجف امام حسن تشيسي تي نياني رام سولي يوي واي جرجف تيم شيخ محمد طه شيخ الحاج عبد الله شيخ ابراهيم نياس ميغا خامني اندين نانيو اي القران بام سولا بوب ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولاي بو خامني امبنا ليب نين نيك دي بن خيت دي تيل لو باخ دي تيل لو بون لوليب واي ليكيو انصار الدين طالب باي غا خامني نيو نيك تي امريكا راوتي في تشي نيويورك. جرجف كون ديتوات نينسن راديو انصار الدين في تشي امريك ني نيكك الحاج ناوسي والو تكنيك بي دي دوخول بروغرام بي ني نكوي غرامات بو باخا باخ ديكو سنتر تي تشاورتي غي مو داف سي ايميسيون بي اك ليغي بي ماند سي قال حاج منصور جاسي بريزيدان انصار الدين في نيويورك. في تشي نيويورك اند سي امام محمد جاي امام جوماي كير باغني.
4: Dear Muslim brothers and sisters, disciples of Maulana Sheikh al-Islam Elhaj Ibrahim Anyas radiallahu anhu, after sending our best greetings to you and your families on behalf of all the leaders and members of Masjid Ansaruddin Islamic Center at 641 East to 24th Street in the Bronx, we would like first to remind you about the $30 monthly contributions for the Masjid. These contributions help us manage monthly expenses. Second, a meeting will be held at the Masjid every first Friday of the month. For the only exceptions, if the Friday falls on the first, then the meeting will be moved to the next one. Try your best to attend these meetings. Otherwise, keep sending your contributions using through Zelle or Cash App using the number 347-495-6735. We ask Allah to help us all, and we thank you so much for your continuous support.
5: Bam TV, Bam FM, Lekelok Raja Ansaruddin USA. Dilen indil emission sawto Ansaruddin. Modi kaduk Ansaruddin. Dimas bu jot la bu juroom ñett waxtu ci guddii jotay japp juroom ñent waxtu ci guddii. And direct USA, Reum Amerique.
6: WPAT.
5: Présentation Alhaji Ndaw, Alhaji Mansour Diasse, President Ansaruddin New York. Imam Mohamed Ndiaye, Imam Jumaa'i Kër Baye Niass New York. Dinañ ci amal waxtaan. Dimas bu jot la bu 20h jotay japp 21h ci Bam FM ak Bam TV. La de la vérité bu ko kentardé
7: programme bi ngeen di wajé déglo kleen ko indil moy sen xarit Elhaj Ndaw
6: WPAT.
8: Barhamu ba'un wara'un alifun thumma ha mimun mujal faydu tijan jox ñu ñuy naam
9: ba France France chrétienne, qui est aujourd'hui la vie de l'autre jour, qui est en France d'accord. Ben, je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que ba ci sem ci wax mo daldi bind sa tonte comme nak sax den na ben lettre bu ko ponos apostolique bi nek ci ties bindon ci arab lañ ko ki yon ci ki ci

0: ci pacco, no, ci fendane. Diko ndokel ak di waxale ci nak yu upp momitam na lutax diñ tax so luñu wara ragal ño bokk ben diine ño bokk luñu fas na wax bay xaar momitam ba ki mu dal ko tontu ñom diñ binon nit ñi ci julli gi bay nak tok ba nativité mu tontu ko momitam ci arab ci ko wax nak ko kon dama dama xamul leg nak ba ko ko dañ ci ñew xey na pre ko nak pour wone rek ne manam di jangale l'islam di yeen ni di ñaana ka jihad terawul mi ngi baye xelam comme intellectuel ba du bo len ko xet waaw di top to yi xew di ci def itam lo xamne dana fi dess parce que bam koy bind atam xam nga ne dina dugg ci thèse de doctorat d'état dougu ci université yi ak yu demé non bismillah da amel ce kayit amel ce plume bu ndax bu amé ndax bi benen tapé la won mota fam am yaq touti mune bismillah rahman rahim alhamdulillah wa shukru lillah wa ma bikum min ni'matin fa min allah wa ma tawfiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah والسلام على عبده سيدنا محمد دفكوتب سيدنا محمد دفكوتب يوكل خير خلق الله وعلى اله وصحبه ما قال مسلم ربي الله تامبلي ورك خباكي كي دافني واخلن لو نيه في الله لا جاخ تاك مان الحمد لله تنتي بيلاكم وشكر لله بتايتم بو يجف جفي سنتي تو يلاكم wa ba bikum min ni'matin min Allah alquran ko teewul gu ngeen amitam gumo xamne ci yalla la joge wa tawfiqi illa billah alquran la momitam tawfiq gi ma yalla depp leg la ma beug mom yalla rek ma na amé wala hawla wala quwwata illa billah alquran la batay taxé mu am njariñ mu abutir katan lu am njariñ ci yalla rek la meuna taxaw wa salamani moy salatu wa salam ni boole len wa salamani moy as-salatu wa salam xam nga arab mom dañu bu ñaari baat bu goor ak bu jigen ande dañ koy boole goorale ñom ñaar do xeb jigen de sen lu xabe mel non ah jaama bi yalla bi xamna ni chrétien lay waxal mu fatil ni yonent bu for bu kan jaama bi yalla sayyidina suñu sang bi muhammad khairi khalqillah ki gën jim bi def yalla yi wala ali ak ci ñoyam moy ñi nga xamne dagal ñu ci ñom ñu lek sarax wa sahbi ak sahabam yep nak julli ak salam go xamne da fay dess ma qala fek mi ngi wax muslimun ab julli rabbi allah ko do ci jeex amma ba'd fa fi kulli hayyin banu sa'd lebu arab la dab go jiz ak ay sotu sa'd ngo ko sey saadu de imna waqadere fam bel way bo xamne dafa jaxasse won yef yanam koy sole arab yene awradaha sa'dun wa sa'dun mushtamil ma hakadha ya sa'du turadul ibil dafa defe mbir ma indi gelem ya ci nam ko inde du nonu muji nek lepp ku inde gelem nonu sole bi mu bonon yene ko du non de ni daf ko nak lepp legi bayina wa fi kulli hayyin banu sa'd manam ko waji lim wax wal lañ ko wax ne ko du non ñu ko defé du non fa inni waqaftu ala khitab mufaji katabahu ra'is asaqifat dakar le fevre mo ne gisna ben article moy maqal dañ ko wax maqala tu itam waxe dafa daf ñoo best ki ko ben moy ki jité usquf la bay ci usquf dakar le fevre ñi ngi tudon wa le fevre da ben wa nasharatu majalatu faransa al masihiya mune makal bam ko binde revue bi ko tassare moy faransa al masihiya fi shahri decembre al jari ñi xamne ko a chaud la bay jog mune ci wéru decembre wi ñi xamne ci lañ na jogugun ci 1959 al miladiya بمناسبة عيد الميلاد المحترم محترم دغد لي موي اتاك سي اتاكي واخ يو لي واخ سي اوكازيون fetu chrétien yi buñ hormal bi fet gi lañ hormal khitabun khitabin yamassu karamatul islam wa karamatul watani a'ni afriqiya sauda nana kiba article ba bama ko gisse dama gis ne day laal karamat l'islam mi ngi togn rewmi mo ne mang ci djiblu rewmi bo waxe afrique bu ñuul village ci djiblu waqad am'antu an-nazar fi ba'd fiqratihi mo ne xolna bu baax xol bu jot ci yenn phrase ci nek manam yoy ñoko ci metti gëna metti فإذا هي في غاية التعصب وتعسف ما جسنا يي جملة دي جيغنا دايو تي تشوت تشوت لو جيغنا دايو تي تام اوبل مانام تكسا بوب تي تي واخ اب تشونا بو خامل جارو كول وابداو في رد تلك الفقرات بذكر شيء من آي ذكر الحكيم tontu nak man delo wax yoy ma ngi commencé jang ay aya bu jek bi may qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashaa ba ca qadir fel don waxe ne qul waxal yow muhammad ya allahumma yow borom tuli sel ya melo rafet di malikal mulki yow mi ajim mom nguur lepp tuti da nga may al mulka nguur man tashaa kula so wata nga meuna deg yene falu yi wa tanzi'u tangay nangu rocci al mulk ngur mi man tashaw ci loxoy kula neex wa tu'izzu tangay teral dom am deugur man tashaw kula neex wa tuzillu tangay toroxal man tashaw kula neex biyadika al khayru yiw yeb biyadika aj nek la ci sa loxo innaka yaw yalla amul warante qadirun at ajatun gala kulli shay lo beug def rek man ngoko ben ay wala innal arda lillahi yurisu man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yalla waxon na tam suf yeb dende suf yeb ak li fi nek yalla ko mom kenn kuko nekh mu don lolo ko ci jamu mi waye nak lum yag mbaxay mucc benen aybanu min ayati layl wa nahar bokna ci kawtef yi woné magak yalla ak nguram gi gudde ak becc ni outuwante wa shamsu ak jant bi wal khamaru ak wer wi mon way nak la tasjulu bu len sujud mukkuli shamsi ngir jant bi wala al khamari bi tiagen ngir wer wi liñ reey ak liñuy wër rek to luñ taxaw wasjulu sujud len kay bu ngeen sujud lillahi ngir yalla alladhi almiran khalaqona molen bind in kuntum iyyahu ta'budun dem dagen ko beug jamu boy jamu yalla bindal yalla mi bind jamu ko manam jamul yalla mi bind waye bol jamu ay binde fi yalla bind ta ay la ngal do ben bi mun yalla mo ne qul huwallahu ahad allahu samad me suratul ikhlas gat gem gat yep mo represente sulus alquran ya fuli ñoonoon yonenti bi askana ñu seyala ji ngay jamm ci islam ci xaar islam ci lan la ya la kom buñu laale yalla yonentay tontu fi nak yonenti yalla mom mo tontu ne ko kul wax leen ne xam nga tabari da billahi amul tabari da kul tabari da té yonentou tontu rek ci ndigal yalla ko wacce ci tontam mo ndax lim don do wax yalla bay mu ne kam yalla do wax yonentou bi ne ko waxal sa bay parce que même bay sa xam na mu jangale toujours mu ne masla ak yar waxal ne huwa mom allah yalla ahadun kan kepla huwa gi day fedeli amiru shan allah yalla as-samad moy kuñ djublu ci mbolé mi aajo ta du daw du day la meli jurut kenn walam yulata jurifuko amul baye gay amul dom xam nga mi ngi jëm ci wax ak ni ta filili ci fi xana ayu ayu de dem dal loy xam xam rek lo wala mi yakunt di ngeen xam sax ci fin ba ben affaire ben sirro ci bir wala mi yakunt amut lo nekut ahadun ken kufran din manam ndend law ñeel ko yal amul ndend moy ay moy sar wi nga xamé tawhidu dhati mom moko gatal to serne ko bayne fa bil ayati alula ci lay ji ñeek ji ma ñeek wona wa qul lahu malikul mulki boko gisse yatahaqqaqul insanu ci lan di amelu ko worne anal mu ko lillahi yalla mom nguur bayne fi ifriqiya wa ghayriha mo xam ci afrique la mo xam ci furuf afrique la fofu nguur nek dal yalla ko mom na woor yuwalli man yasha'u wa ya'zil man yasha'u moy fal ko ko neex moy foli ko ko neex manam yene fi nekkon député mairie at wala lu ko jégué préfère bëggé jëlé pexé mu guddu ko du ko ki wa kadhalika bil ayati saniyati wa ziyada mune ay ñaar yitam an al ard lillahi yurisuha xamé nañ ci na yalla mom nguur ak suuf ci yeb way nak yokku na ca ne an raqibatan lil muttaqin ne muj gu rafet gi ñepp bëgg itam ñu ragal yalla koy am wa bi salisati ay ñettel ji moy qul huwallahu ahad rafdu kulli ma siwa allah moy rejeté pëgg tago bañ lepp lu dul yalla sawun fi dalika al kawkab mo xam muy ab bidiw am ñu jam bidiw wal qamar ak wer am ñu jam wer wa ahra salim wala wax waxantu ma croix raf qul allah wa hadaq day waxantu ma croix wa bil ayat al akhirati astaghfirullah la tajri shamsi la waxne moy wonene buñ jaamu dara lulul yalla waxantuma nak faf croix mune wo bil ayati al akhirati moy suratul ikhlas ci ngay xamé né yalla moy kenn mo wit moy ciapa ciuli moy ni djublu ci mbolé mi aajo yi djurul kenn djuru ko te kenn lu woromam kenn lu narle bayna wo bi hadha yatahaqqaqu anna al bari'a ta'ala huwa al mannan ci lol nak yoyu pass pass ay jangla ci nga xamé ni nak yalla mom mom moy ki xewle meuna xewle lol li ifriqiya wa ghayriha yalla moy mananu ci turu mi la meuna mananu tur cer ci turu wo afrika fur afrika moy ko ci yalla may nga am ci afrika na du fi nek rek nak daga gis ci bir ay idée yu avancé ci jamono joyu lu yémi la wa huwa shafi wal muafi ñari toujours bam ko binne ba tay suma ci exé dama koy jang rek woy parce que fim ko duggal yalla moy mananu pour afrique ak pour afrique te yalla moy safara moy may jam ma xamni safara ak jam mom mën na dugg ci lu rek ñun liñ nekkon fever la yi ak ci bi toi bi elif le def lender nangam ngay bay do ko passé nangam liñ koy jëndé buñ dem ñu nangam liñ koy jaayé وبهذا يتحقق من المعافي ولكل وطن قوم ولكل قوم وطن مكماسنا ريو مو نيك نالين ورني امنا وا ريوما نيوكو موم مو ني نيت ني نيك سام امنا ريو نيوكو موم لكل وطن قوم ريوما امون يوفو دك اموت ني ني امور فين دك تام اموت كون نا كو ني خمغا فغا دك يام فا pourquoi la colonisation ونحن قوم افريقيا فافريقيا لنا ونحن لافريقيا من نك نيو ني دك افريك افريك نيوكو موم افريك موميت موي موم كوكو موم دال نك دنجكاي توبتو وكل وطن سوف يحكم فيه ابناؤه ان عاجلا او اجلا 1959 كل جيسي بري صخ داو نكو asna fatlu ko sangor dem brazzaville ñu tuddu fa indépendance ben yoon ñu jeexna nami ñu di ki alako la bay leen ko toobi fi باتم اندبانس تدوك فرانك تكونغري برازافيل باين باين لكل قوم وطن ولكل وطن قوم مون نيون نيو دك افريك نيومم افريك مون وكل وطن مبم ريو سوف يحكم قسنا ات فيه تيريو مام ابناءه دومي ريو ما ان عاجلا او اجلا مغاو مويخ اندبانس دنا داجلو لول دا نوا بوم امنا امنا نيت دينيك ميم سي بكو عربي ني وخوني اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم ني نتو ابي ني اولي الامر منكم تفات ني منكم اولي الامر توبلني يالا توبل يونتي اك نجيتي ني نجيتي موي تباوي دبا منكم جينا دا فو غراوند امنا كوك موسل لاج سي ازهر بن بن اتيا بو نيكون فوك جون لاج كو لاج كو شيخ مفتي ني da ko ñu dañuy wax ci seigneur bi na ulul lay min ko ñoy tuway wayu gën min ko lañ wax di ci julli ñi kay lay mëna doon am tuwa mënul lek ulul dam ri ci en ko khalibun la mo saytiro la mustamiro la xam nga idi moy man buñ ne bay progress na du lu tut kullu watanin sawfa yahkum fihi abna'uhu in 'ajilan aw ajilan manam ñi xex buñ ba mukk dañ gañe مهما تآمر أعداء الجنسية الإفريقية أك كمبلوين نونو أفريق كمبلوين دفي يب دوتر أفريق دينا جد بوكم خمنا شيف دتا بوكم بيغاني واتن نو أغوي جي أفريق دفا دون دنگ دنگ باي أبل نفل نيك كوكا دنفا نكو بوم دنگ دنگ نو واتن ووي بي پسك موي بنتو اندفانانس ko lu bobu kessa ken xamuko ma xam ka fa baye ndir ma xam guddi te gi fu fanan ci senegal fa hada al qarn baye kon fi fa hada al qarn al 20 tadaffaq fihi tayar hurriyat wal wataniyat baye nak ne 20e siecle bi ni nak bo 1900 nangam bobu ci lañ nek 59 mo ne qarn al 20 bi a douchu liberté ak bëgg sa réew manam douce la fi comme ndox muy dem douce na fi bo xamné wala yaqifu amama hada tayari shay'un tamu daralu mu lo ci douce yoy dem waaw daral mu ci hurriya ak wataniya fi wataniya moy patriotisme hurriya moy liberté bu ñek dañ foga ni communiste yow koy wax cheikhul islam mako wax ni fa idhan إذن لدي فإذن كنك البلاد كلها دين فدل سوف يتولى حكمها أهلها ريو يب دين مجيو دومي ريو ما نيوفاي نك نيكوي أتي بودي رئيس نيوملا بودي منسر نيوملا نيوفاي لك لي قويب دين خسو قوي أكو جفعون وخ بابا شيف غروبي كي كوغي دين دان بايلو نيني يودي شيف غروب كام دو دار أمور سان استاتو ni yo fek ay nit jël baylo ak sen dom ye gem ni ben chef du groupe mo luma tuddu ci bayima gay am jart wax mais mo tekkone bayima ci la maram ko jakke ko tegi la bayima réagir mo nako yow subet se beren te fekut tiabi fane la gannaaw bayima lay wax da ma dam sama plume bi bayima réagir nako yow super cibe te fekul ci bammel ci tax muy taw ci ko ma dogu sama kurus bi cheikh tidiane rayer ma diw takat ñaanu sa bugul sa ngude boy wax ji way la ku fekk bu bere bu fekk so yow loy ta pass nit ko xamne baye mi ngi ci shababul hadra ci bawo a chef du groupe yi de fora xewi mo sa baye nak yi ci lu correct ko sawfa yatawalla hukmaha ahluha sawa kanu deglu rek muslimina aw masihiyina aw shiyuiyina way da bo xone wo ñu nek li na nga bayina xam nga rew mu ne wa rew ma lay ko atté buñ de julit muy julit buñ de masihiyina yu masihiy même buñ de communiste yon neku ci xam nga sa bo bu ñu bari egguñ ci ben bu nit ñi d'accord won ci le communiste lañ tam bay lu ci daf leen mëna kay jangal bañ na du ni rek wala mu balen ci liñ tan wa shu'ub aqwa min al hukumat jumla ju for la neena peuple yi ñu upp doole gouvernement yi فين فين فين والشعوب أقوى من الحكومات. فعلى كل حال الملوك أقلوا من خلال حكم الأجانب في بلاد الأجانب مضى إلى غير رجعة. حكم من خلال جمهوري أتمنين ريوم روسان بس لولوين دوس دلوس مك. فإفريقيا للإفريقيين. Pourquoi عنوان بنك إفريقيا إلى الإفريقيين تقرير بفينك في إفريقيا للإفريقيين بس كبوكل في نيم يومهم أفريق كلين الفلاجون في أفريق يمونك سيون ميجي جمتي أفريقيا نيم نجم على أن تولي الحكم شيء تولي الحكم تولي حكم دير تولي الحكم شيء وتمسك بديانة شيء آخر monoko nak tawli al hukmi sheun aferna japp dine di lenen legle mo prendre jana ila dianati bude dañu wax beram dine mom en tout cas xawma ñeneen mais hada i'lan al qur'an akhir kitab jaa min indillah bu ñu waxe dine mom li la al qur'an mom déclarer te moy téré bi mujj joge ci yalla yok ci te benen dootu yow monoko dafa inna dina indallahi al islam ko diine ga yalla neena diine bam nangum mom accepté ko moy diine jeblu jo ñu wax l'islam mu ñew nak de won nam yumin bi i'lan al-quran li al-quran wax ku ko gamul déclarer ko ku ko gamul fa yumina billahi ku ko gamul nga xal boko gamone da ngay gam yalla wax dawo kama qaddamnakum niñ ko waxe won sank soko deful mu ne yumin bi shay'in la yasma'u wa la yubsiru kon fo nga gam ndax mu lo ñakam da ngay gam lo xamne du lo xamne mo du deg du gis moy xéram moy sé mo jamaadi lo xamne jamaad la comme ça ngal dal mu ko ko jamaad min sunillahi fa yalla ko bind lola ngay jangu yalla ko bind budé aw doj budé ak garab budé matière bo defar mo taxaw di estat ya ko defar te yalla ko defar aw min sul'i al-insan wala li dafral ko bopam nafsi kasalibi niki croix wa suwari al-mujassamati al-mujassadati biyeb nak baxna me mujassamati la xol ak ay statue bay nak xam nga nak famne boba nak yaram tagi mu le Allahu akbar mu le Allahu akbar من ومن أراد أن ينصفه كبا جمانه يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال من نيت بو جمانه سي او دغ دا فاي خامي غور ني بار دغ لي لو جيما خامي دغ لي بار نيت ني نيت كولا كي دغ nga xam ko waye nak nit ki rek lum nek lol deug la day jumlo ni bo xamé melo wéx lu wéx nga xam ko soko xamul nak melo wuñu woté né wéx la rek da ngay fone lolu wéx rasulallahi yu fari fil haqq ta'rif ahla xamal deug rek xam ñaca né lim wax ci l'islam xass ñu ci ki ba lako bay wax na bo bëggé xam deug gi da ngay ud deug gi do sét nit ñi africain lañu wala julli lañu da sétal deug rek deug moy li bay wax bu ko commencé bu len ومن أراد أن ينصف يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال يتاخ ما خامي واجي سك دا فنيك سي دغ نو ادي دي كو نك سي دغ دا غي سيت ما فك مو سيت لو فين ما فك دو فين دا غي جوب ما فك مو جوب واي نك بو نون رك كو نك سي دغ اك نيت لي دو فالرجال في كل دين فيهم الكمل والناقصون منكو نك نيت نيوم سي دين جومو سن جوسك سن بوس امنا نيو مات ام نيو واغنيكو ام باتاي مي نكوي واخ يو ام تيغي وإن ألحق النقائص بعض المسلمين بالإسلام فذلك جور سو قال ان ديور بجس تي ابرقو اي نيت ني ام واغنيكو تاي نجولي لا غا دغ تي نا فور خاص الاسلام من جوجو جف جورون جانغلا وتعدين تاي توغ وظلمون تاي توغ وعدوان تاي جيغدا تاي تاي جاغتي دو نون مو ميثود باف موتاخ مان غوما غاغني نانغام فو ديك توكلوري نانغام اولو في نانغام واخ جوجو دو واخي خم خم bo xamé ci bir diw mo ngi ci la ngay wax da nga ñëmé ko da nga naan diw na nga fay gañ gañ ko lo fi nangam ko wax joju leeru ñu man julli ñi nangam wax joju leeru kan ci ñom da amul menn mbolo telu max sax soko gëstu won da nga fekk as tuti ci deug nga xantuma nak am ummat wa amma an ash-shuyu'iyyah tujadu haythu yadu islam waji daf ne nak l'islam moy entraîner communisme ndaxte ño bokku yu gëm nangou ko not ñak fayda do ki lolo bayenako nak kanta nak li nga ne shuriyatu man communisme ful islam am da fay am bayenako fay na zalika buhtanun azim ko lolo nak tanu maglawo buhtan fen la way fen way titlo ni te bak da fa reuy fa inna shuriyata ashad intisharan fi albilad allati lam ta'tanif alislam da monako communisme mi gëna bari ci rew yo xamne duguñ ci islam wal haqq huwa an alislam didd ash-shuyu'iyyati wa ash-shuyu'iyyatu didd alislam muy benen ki mu mag monako li deug moy alislam ash-shuyu'iyya duñu laalante fenn islam est contre le communisme communisme est contre l'islam mo taw li ngay wax mom tegoko fenn bayd lay ko nak pour wedam loko wa hal shuyu'iyyah fi europe sababu hal islam ndax communisme bi nek deuk europe yi islam ko fayou kala mo tontu bop nek mukk fa shuyu'iyyah ma tarat fi afriqiya in farazna annaha tarat fiha illa min tilk al bilad allati ahluha ghayru muslimina bul ghayru al muslimina donc era ghayru muslimina faral ali faglam gi ya xobu magal soko binde mune shuriyatu ci europe l'islam yobou ko ndax islam neko fa mune nak shuriyatu bu fekkene xewna ci afrique suñ ne buñ ne xewna fi bu fi amé ma nga joge ci dekk yoy nga xamé doñ julit wa biladuna hadhihi dakhalaha l'islam in lam yansha fiha عده قرون قبل الدخول الاوروبي تيون سوني ريو يي ريو جولي ني الاسلام نيونا في سوما نيوور صاح في رصوصو باسكو الاسلام بيموي لات ايغ مدر منور ايغ نا حبشه كي نيار هجرو داغلي مون موتام مون سوما واخي ني مانام الاسلام نيونا في سوما واخو صاح نا في رصوصو اي قرنو غناو قرنو بي اوروبيان نيات لات دوغو سي ريو وما دخلت الشيوعيه بل ولا المسيحيه يوكل اغ ولا فوفو بل ولا المسيحيه الا بعد التمكن الاوروبي فيها غناو بو في الاسلام ياغي اي سيكل غناو جي اوروبي يوفي بابا كات لا في لا في دورو كومانسي واخ شيوعيه اكثر مسيحيه يعني ين فيندي فعلى هذا فتحرر البلاد من حكم غير اهلها لا يحقق وجود الشيوعيه فيها بل العكس طب طب منطق لا منكون نك ناي واخني لو اوتي لي غاي واخ ريومي ام ليبرتي جامور يكون اتي جوغي في لول دو في اندي كومونيزم صفان بايام دافكو في داق فاف تخيلكو في انديو كما السنغال دنج فوغوني بارتي بيدون واخ marxisme leninisme buñ ko joxone liberté élection yu ñëk am mu ravager ko jité réew bi ben député lañ am buñ ñu ko joxone wa amma isti'badu an-nas fanatasa'al li nga wax nak ni l'islam dafa am dañuy jamlo nit ñi te communisme bi di jamlo nit ñi dañoo niro mëna ko jamlo nit ñi nak ma ngi laaj هل بعض الاوروبيين المسيحيين الذين غزوا افريقيا واستعمروها هم الذين حاولوا استعبادهم ام العكس ما قال اني لن اوروبيي واخو نيب دا فمان ني نيك اي كريتيان ني نيو اغريس افريك خير في كولونيزي لين نيو جيما جاملو نيت ني ولا نيت ني لين جيما جاملو hmm? waati lan laaj la ko wax moy tontu bopam wa in kana ba'd bani al insan yasta'bidu ba'dan fa hadha i'lan al qur'an dustur al islam suma kan amna ci adina bi ñen nit ñuy jaa ñuy japp ñeneen ñuy seeni jaam du ka lolu nit ñe la waye nak al qur'an mom ki constitution al islam li la déclarer qul ya ahl al kitab تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ندي لاي واخ ني نيت ني داف خاوكو واي لي موي سين دستور ني نيناكو واخال اهل الكتاب موي يهود النصارى كايلن نيو اتي سين ديغانتي سي بن بات بو خامني نيو سي يم نانتا كو رك بو نجام لو باي الله كي بن ييب té buñ ko outal bokalé dara wala kenn té itam ñenn ci ñun buñ def ñene ni ñuy seen yalla ba ay ba li ñëwé né takhadu akhbarahum kala arbab dafa am ci sahaba yi ko xamné masihi la won butu mënu ñu ci defu ñu non ay yalla dé mënu ko dawuñ leen ayé lu yalla waral ngeen nang ngeen bako ñu ne waaw daw ñu leen digel lu yalla ay ngeen def ko mu da mu lool moy jaamu ga mu ko jaamu ñu la mu ko ankay daw ñu leen ay lu leen yalla sante ngeen top leen ci daw ñu leen digel lu yalla tere ngeen top leen mu ko lool moy jaamu gi lool lañ ci yewu wa in kana ba'd al imtiyazat li ba'd abna'i al jins min muluk wa shuyuq huwa al mu'abbar 'anhu bi isti'bad al nas fa in al imtiyazat fi ghayri afriqiya wa fi ghayri muslimin sawan min jihat al mulk wal hukm aw al din ashadd wa a'zam khataran 'ala al du'afa'i wal 'ummal fa kan nak li ngay wax yang ci yublu leg leg kat privilege yu defal ci am rew ben domi rew mo parce que bour la wala ki serigne la lol nga bëgg tuddé jaamal nit ñi kay fay mo wax la kay yoyu fu mam ci fudud afrique ak ci ñu dujul ñi la gëna baré ci ay bour ci ay ñuy atté ak sax ci tour benen diiné mo ëpp mo gëna tax mo gëna mag xatam ci ñu neew doore ñi ak ci travailleur yi tax luñ am ñang ko jox ñeneen قال كاتب المسيحي مو اندي لكو لاي وخامني دو اب جوريتاكو واخ بنين كريتيان كو دون قول منو قال واخنا كاتب المسيحي بن اكريفان كريتيان ميغي تودو تروم غير ماسلا مي ميغي تودو لبيب الرياشي رياش موي باتا ييري تي ارامي امنا لبيب الرياشي وا لبنان لا téré bam ko don waxé ma nga tud nafsiyatu rasulil arabi daf don def étude ci psychologie yonent bi lam ci xam téré ba bay ci bopam mo jaar beyrout jogé aj jaar beyrout indi walé téré bobu ak benen téré mohammed assad leopold weiss wa hongrie bobu troubone te bind tarikh ila makka te bind l'islam binek ci croisé de chemin tir boba ci arab docteur farouk tari tarjamoule bay indiko mangi fatimi ko bay dafa tan tok ci lanam bi ñom bay mbay tok ci mudeen ko jangal ci la gis lay wi muy indité mun qala katibul masihi هل اقيم حد المساواه في الغرب بعد الثوره الفرنسيه واعلان حقوق الانسان كوكو مو لاجته ngir yu mel ni mangi lacc ndax égalité ci Europe occidentale gannaaw révolution française égalité biñ doon wax frat égalité ak ganna buñ déclarer droit de l'homme ndax amna ndax taxna mu am ñu koy contester mu wax bané moy su makala mu wax bané ala yazal lil muluk imtiyazat amul fofu batay ay bour yu fallu yu am lu nit ñi amul ay privilège ولي اشراف امتيازات نوبل امر لن نين درال بلغي سي ريو يوي ولي اصحاب رتب والقاب امتيازات امن يو خامني امنا اي بال اك ديكوراسيون يو خامني تخنا ني ام لو نينن ني امول ولي ريال دين امتيازات امنا ني ño خامني سي تورو دين ني نجيتي سي لا ني دافلي اي اكزونوراسيون اك يومبال يو خامني ني ني امول كو ولي حاشيه الملوك والاشراف تفضيل ندخ نجابوت بوري ak seen cour yi ak ñi nga xam ne ñooy noble yi ndax amul gënal gënal guñ leen gënal ak luy leen di jox ci ay privilège amaamal qanun li am buñ demee ba taxaw ci droit bi ñëpp bokk si waa ji mooy laaj ألا ينسج لهؤلاء أمام القانون العام أسواب غير الأسواب التي تنسج للشعب المسكين واجلات نبندخ نيما لم يبدو ني دافا ملني داي نين رابال بو ديمي با دروا بي نيب بوك نيب وارتيام لا داي نين دي جوخ رابال مبو يو بوك تا مبو يي جوخ ندسان بوبل بو مسكين بي واجي مو من إن هؤلاء لا يدفعون المكوس والضرائب نيما دون لم نيويو بو ديمي با ورا فاي اي امبو دون فاي توس ay taxe duñ fay tous suma qala alla tuhissuna anna tilka ad-dawl al-gharbiyyah tumayizu fariqan kabeeran min riyalidin xamugo len ba legi mo ngi don wax ci beirut ne etat yoy ci occident ci jamono joyu mo wax en tout cas ñu bari ci nit diine yi manam ci nit eglise bi ñu len di beral loxo ndax ci amna ci ño xamne yamliku no sulus ardi bilad amna ci nek rew yo xamne cieru terrain ya fa nek ñoko mom wa sulus aqaratu watan la upp ci terrain yi mëna tawax itam ñoko mom arduhum wafatun min mukus aljumruk lañ mom ci ay terrain yeb duñ ci fay lu buñ jënde duñ fay plus-value duñ fay dara yu'fauna minha wa tuhmalu ilayhim mustawradatuhum dhi'fa adab te lepp lu ñu importé wala ñu bay ko ñu indi len ko mom dara du ci wañé ko li yutajiru bi ziyada buñu jaay yokku ca wajma'u zahaban tajale urs khas bulul jeex hada huwa ma qalahu masihun bayna li kay ko am kristiana wa hakaza isti'badu nas bayna nonu kat bo bugge set kuy jaamal ay nit mi ngi nonu bayna fal ummal masakin nena travailleur yu ñak lafi wal fallahun al ba'isun ak baykat yu wañ soy yadfa'un ad dara'ib al mutazayid ñom ñoy fay impôt yi ñi yokku muy dem rek ورهبان الكسالى لب يتهلي البطالون ليغيون في توس توفر اموالهم يدلن دنج سن خالص دار دجي واجيكو حتى ان لكل واحد منهم اكثر مما عند 1000 مواطن من ابناء الشعب نخمن كن كوتش نك ديغا ام لوب لي جوني سي بوبل في ورونا ام بين هذا مع دعوه العدل والانصاف والمساواه تترول ني غي سو دي واخنا دايو ماندو دانيو يمالي نيت ني mo indi nak ben beej ndax daf ko don jema kajji bay kajji ko patam nak ben way ka nono la tahju wan asanna min kafar rubbama yahju abaka wa anta la tadri wa anta duwa min hayth wa anta la tadri waje non kula mak bu ko khas ndax man na khas bay te ne ko fon bu ban ko mim da war mom do yo mo na xam day fen sa way do ko meuna mi mo tax nak man ma xam ci masihiya lo xamne bo waxe bu mo ko wala wa amma at-ta'lim wa at-tarbiyah wa ath-thaqafah allati badalaha rusul al-masihiyah kama yad'i al-katib mun nak buñ demé ba ci jangale ak yar ak culture pe nga xamne mune chrétien ñi ñebal ñi ngi koy tassale ci afrique comme niko waji wote mune nim koy prétendre mune fa 10% fi 100 bi respect ila ta'lim chaque lis nay wax deug rek lolu représenté wu lu upp 10% ci li sari ci jangale waw ci li upp ci afrique fi aksar nawahi afrique allahumma illa idha kana la ta'lim ila ta'limu mune lu may nak xana buñ newon sen jangale rek mom moy jangale ولا تربيه الى تربيته سن ير موير ولا ثقافه الى ثقافته سن كولتور موي كولتور والا بدل لول كاي فالمساجد جاكاي والجوامع جماي والمدارس اجانغوي التي يدرس فيها المتطوعون ييغا خمنا ني فولونتير لا نفاي جانغلي موسو جي سن دار بو ني فاي ليغي دي لا خيو خنا ني دي سن سن دار نغو فاي باي مي جانغلي جام دي نغو فاي ضعف اضعاف الكنائس لولو كاي مون مو اوفوف ايليجي باين ولا يوجد في كل هذا مساعدات الحكومات المولم لي ني جانغال تور الاسلام باك بوب ني واخ امول بن غوفرمان بو سي دوغال لوخوم بل اعتماد المسلمين في كل ذلك على الله وعلى انفسهم لي ني تي لي ني جانغال ييب تي ادير اك لي ني تصار تي كولتور خام خام يالا رك لا ندي ميديكو اك سن غور بخلاف مدارس غير المسلمين lolu wuté nak école yi nga xamni ñi dul julli ñi ñoko taxawal ci réew julli ñi fa hakadar musawat ba le kon lolu da xana moy mo bok lolu moy égalité muratu huququl insan lolu moy droit de l'homme wala qasarra katibuhu min ghayr istihya mun waji nak dem nak ci dudul ben kasse nak bi ma nasuhu mun fa taqlidu top lo xamul al a'ma bu gem bu salma wa tabiyatu al hamqa top dof xam do la waji safum jeb واستعباد الضعفاء اك جاب جام ني نيو دولا ني هي تقاليد الاسلام الاسلام لول في اندي باي اندي كو ني فحبك الشيء حجاب المساوي باي دار واي وخ دغ بغ دار منا تخ دو جي سي نياوي سي بير وبغضك الشيء حجاب عن حسناتي باي دار دنا تخ دو جي ستار سي بير ولهذا خينا لول تخ وصف الاسلام بوصف ديني موتا مو مل الاسلام تي ملو وي نك سي دينم بي موم فهم الذين قالوا يوم يوم وقت سن برايس من الدين فوق العقل يوم يوم وقت الدين دفع تبقل قلمون كوجب بل ما ما ما تبغي أنا أسأل دفع الواجب جمل تطبمه يوكو الدين فوق العقل حبا منهم تلول بين كي وقت لين بقول ماي لين قياد الناس لهم غاني تطبلن أمته ولا يبحثون عن حقائق دينهم بني بني جست سن حقائق دينه بل مدلوا كنا ساقوا بل تقليد اعمى وتبعيه حمقى موي تقليد بو خامني داغا ميل غومكو توپ كوي جيس ولا دوف بو توپ نيت موي اندي بن بيت ري وكنت اذا قوم اذا لا اس قوم اذا دنج كي ديف اغليف وكنت اذا قوم رموني رميتهم فهل انا في ذا ال حمدان ظالم واجمونون من كسوجكم ودون بما اوني ساني ما ساني لن ميتم ين ال حمدان دخ لخلول توين لا dëd misal la nga san mo na way ta'udu na'u alquran kon su gën bu jibaté rek ma jogat wal badi azlam te ko commencé won mo gëna togn mo na baqi khuza bilatihi ladas nak ci gol xojam ak xaxana me la yahtaju di jawab ñart tontu wassalamu ala man ittaba al huda ma nga wax salam may nak ci ko ku nek ci jup la wax de motax ñi bind nit julli nan ko salam alaykum tabaraka da bay mo le dañu degul ndax koku ku du julli lañ ko wara wax wal adabu ala man kadabat wala mbugal nak da na nek wala yalla nek ci ku weddi ba pare deddu fi xam nga ki affaire la ki affaire la ci signature bi nak li yeb nekku ci annonce fay li ngeen selma bi ñepp nekku ñu soyi da fam lu tax xam nga signature tu dama ci yété bay mo signé ma ngi top Ibrahim ibn Abdullah Kawlahi kok ki moko def Amar Samba après pour parce mom dafa nakoy université di lère mais bay Ibrahim yessel Kawlahi lolou signé day bien wax lu tax date bi di 1959 bi bi net Kawlah harasa Allah amin Cheikhul Islam gi kiko bind ko ci yokko ko isam ki xam ki legui dañ ko defone ci ab téré saadatu lana amna yo xamni munu ñu raflel touru baay te xamuy nek nit ni muy signé mom moko wax la ca ko lañ ko waxal bo ne jawabu cheikh l'islam lolu neex mel su bindé mom bay signé mom ni muy signé rek nga ci wara baye da mu su deg gis ben tuba bu bon bu bindi ci ki xes gi waxna mom day tuddé bopam cheikh l'islam ci taka bobo tabay allo manena signature moy waji copy en tête mom lenen la watax nak ma bugu ñukoy leral al hadji ibrahim sa ko signé al hadji ibrahim yassal ko raqi bu jek ibrahim hadji abdullah tijani leral signé manen ko xol ci tam xeyna manam du gaaw leer ci ko ci ba ci 1960 nangam lettre yi nga gis ciep bay di signé setko Ibrahim Hadji Abdullah Tijani ñass bi sax ñaar du koy alors nak gannaaw gi nak dafa am lu xew bay xamne jarul so xam nga Tijani pour ñun moy tariqatan ni Imam Rajab Abdullah dan wax Tijani yu tariqatan al maliki yu mazhaban ndekete mbir mi dana am jeriñ ben bes xam ngeen dañ fogg na lu jaru ko ma wala xam téeram yeb buy wax li al hajar lay nyas al jolofi wa sanan xuma lan asxuma ati al maliki mazhaban atiyani tariqatan al ash'ari yaqilu fi nak bay di bin alhaji ibrahim tidiane ngir tariqa tidiane waye nak tidiane tu askan la itam ci chemin africain mang am legi muna la won lettre bo xamni kiko min fatima tidiane mi ngi nak dal beza wa koku turum la xeyna so tidiane bay nak bim nan tidiane bi lay waxul ne dama bok ci askano sidna cheikh tarixam la bo mo amna wax yu ndeg berta xoot bay fa fi bay so di ko ibrahim nias al kawlahi dara biñ pare nak man biñ fi ne tanbihun laysa min aadati shaykhina ibrahim ibn al haj abdullah al kawlahi radiyallahu anhu an yusaddira tawqi'atihi bi laqab shaykh al islam rakhma annahu haqqan wa sidqan shaykh al islam barakatuhu lana may duko signé كما أنه كان ينبهنا أيام التعلم منه أن لا نكتب همزة ابن كم لك واجد فيني ابن أن لا نكتب همزة ابن إذا وقعت الكلمة بين علمين بواني إبراهيم ابن عبد الله لغي دين ليفكو لما يبونه كيش بوب سطر جانج رجل wa tan ñu bari buñu gisaan ibnu gu nek ci digënté na muhammad ibn abdullah dañ ñu naan bun fekk xam bun amul ciara babu ci amul bun amul manu hamza giñ fi dindi mo tax ñu foone bun la mais ibnu la c'est clair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ram ba ci dindi je ben bi voilà fas bi dekk
0: xam nga mbiram ragal amu ci monako ta ñun ño bokku pass pass ba ci baye gi mëna waaw neko kon nak maangi nuyu maangi dede mëna ah xaar ma wax la ñun liñu pass su fekke ci nga nek nak ñu doora xam ño bokkam de ñun liñu gëm moy yalla kan la li mo ci tek tane liñu gëm moy melo bi ni la liñu gëm moy jëfë bi ni liñu gëm indi tawhid bam ki mel na ko li moy ñun suñu pass pass taw na nga ci nga nek kon nak fa marhaban bi asr tawhid fi a prétan ko ko wax nako banan ko al qur'an bi ñu yalla may ba legi ñing koy tuddu ci mufrad mu nek singulier nek singulier mu worna may injil bi mu ji nek anaji affaire la waxal tata bo ñu bari sax ñu singu ba yene ko ki wa pabbe ko yene won de jaar la ko ci waji wa mu ko nga yene ko pabbe dulle fess amna fa ben markaz ki bo xamne ki protestant yi Fernos apostolique wa nek bokut ak tiando bokut ak ki bokut ak sar comme balle de comme bu su disel mais comme balle xamata bo baye xam nga baye ta bo 50 ane 50 nangam bi dafa beuri luy tup ci loxom lol ci senegal même ay français tup nañ ko amna chef de garage bu nekkon fo français amna yenen tuba abdoulaye abdourahman abdourahim len tuddé waaw chrétien tuba rek ba amna ben congrès bo xamné bay fexna
2: WPAT Patterson. Stay connected to your favorite radio station, WPAT 930 AM, wherever you are. Now streaming live 24/7 online at WPAT930AM.com. Whether you're at home, at work, or on the move, WPAT 930 AM is just a click or tap away. Visit WPAT930AM.com from your computer, laptop, smartphone, or tablet and listen live anytime, anywhere.
3: Are you looking for the cheapest prices on car insurance? Then call the Cheap Car Insurance Hotline right now. Hey, you're guaranteed to save money on your car insurance. Most car insurances can be canceled at any time. That means if you find a better deal, you can switch right away. We're not just one company. We offer most of the major brands of car insurance. We're like a discount supermarket for car insurance. And it doesn't matter if you have a good record or a bad driving record. Our agents are experts at finding you the right car insurance for your needs. Our average customer saves hundreds of dollars a year when they call us to switch. So why don't you make this 100% free call right now and see how much you can save on your car insurance.
4: 800-616-1031. 800-616-1031. 800-616-1031. That's 800-616-1031.
5: Are you trapped in a solar contract that you regret? Millions of homeowners were misled by solar companies, promising energy savings that never materialized. If your solar contract feels like a heavy burden, we're going to help you break free, legally and permanently. Our licensed attorneys understand the complex fine print of these agreements, and we provide a simple and affordable process with a one-time fixed fee and an A-plus BBB-rated company. You can trust us to handle your solar cancellation case with integrity and potentially even recover some of your costs. Take back control of your home and your financial future right now. This is a free call, so why not call and see if we can help you cancel your solar system?
4: 800-398-8309. 800-398-8309. 800-398-8309. That's 800-398-8309.
2: WPAT. The views and opinions expressed in this program are those of the producers, hosts, and sponsors of this program, and not of the station or the station's owners.
6: Program bingen de wajedeglu klenko injil, moisan Khalid Elajndaw.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة أنصار الدين التي تبث برامجها الدينية من نيويورك، ويتقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، ولا هادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق.

0: ونعم المولى ونعم النصير.
1: أمين يا رب العالمين. جرجف إمام حسن تشيسي تي نعني رمسون يوي واي جرجف تيم شيخ محمد طه شيخ الحاج عبد الله شيخ إبراهيم نياس ملا خمني إندينا يو آية القرآن بامسون بوب والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يبقى من أمبنا لب نغن نكد بنقيت نتيل الباغ di terelu bon lolep moy ligay yu ansaru din talibe baye nga xamna ñoo nek ci america rawati na fi ci new york jeuf kon delsu wat nene sen radio ansaru din fi ci america ñu nek ak alhaji ndaw ci walu technique bi di doxal programme bi ñu koy gëremat bu baaxa baax di ko centre ci ciowarte gi mu def ci emission bi ak

0: ama bi yalla bi xamna ni chrétien lay waxal mu fatim ni yonent bu for bu kan jaama bi yalla sayyidina suñu sang bi muhammad khairi khalqillah ki gën jim bi def yalla yi wala ali ak ci ñoyam moy ñi nga xamne dagal ñu ci ñom ñu lek sarax wa sahbi ak sahabam yep nak julli ak salam go xamne da fay dess ma qala fek mi ngi wax muslimun ab julit rabbi allah ko do ci jeex amma ba'd fa fi kulli hayyin banu sa'd lebu aramla gaddu gonjisa ay sattu sa'd ngo ko suñu sa'du de ibn abi qadir fam bel way bo xamne dafa jaxase won yef yanam koy sole arabiyene awradaha sa'dun wa sa'dun mustamil ma hakadha ya sa'du turadu al-ibil dafa defe mbir ma indi gelem ya ca nam ko inde du nonu muji nek lepp kul inde gelem nonu solem bi mu bo non yono ke du non de ni daf ko nak lepp legi bayina wa fi kulli hayyin banu sa'd manam ko waji lim wax war lañ ko wax ne ko du non ni ko defe du non fa inni waqaftu ala khitabin mufaji'in katabahu ra'is asaqifati dakar le fevre mono gisna ben article moy makal dañ ko wax makalo titam waxa dafa daf ñoo best ci ko ben moy ki jité usxuf la bay ci usxuf dakar yeb le fevre ñi ngi tudon wa le fevre da ben wa nasharatu majalatu faransa al masihiyya mono makal bam ko bindé revue bi ko tassare moy france messihien fi shahr december jari ni xamne ko a chou la bay djok mon ci wéru december wi nga xamne ci lañ na djogugun ci 1959 el miladia bi munasabati eid el milad el muhtaram muhtaram deug de li moy attaque ci attaquer wax ju yiw lay wax ci occasion ou fetu chrétien yi buñ hormal bi fet gi lañ hormal khitabun khitabin yamassu karamatul islami wa karamatul watani a'ni afriqiya sawda nana kiba article ba bamako gisse dama gis ne day lal karamatul islam mi ngi togn rewmi mene mang ci djiblu rewmi bo waxe afrique bu ñuul gi la ci djiblu waqad am'antu an-nazar fi ba'd fiqratihi mune xolna bu baax xol bu jot ci yenn phrase ci nek manam yoy ñoko ci metti gëna metti fa idha hiya fi ghayat at-ta'assubi wa ta'assufi ma gis na yi jumla day jegina dayo ci chot lo jegina dayo ci itam eppal manam tek sa bop ci wax ab choona bo xamne jaruko wa abdaw fi radd tilka al fiqrat bi dhikri shay'in min ay dhikri al hakim pourtantu nak man delo wax yoyu ma ngi commencé jang ay aya وجاك بما يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وبك قدير قال دون وخين قل وخال يا محمد ان اللهم يا برم تولي سالي ان الرفي دي مالك الملك يومي اجي موم نغور لب تؤتي دغ ماي الملك نغور من تشاء كل صوب وتاغ من ديغ يا نفالوي wa tanzi'u tangay nangu rocci al mulk ngour mi man tashaw ci loxoy ko la neex wa tu'izzu tangay teral bam am deugur man tashaw ko la neex wa tuzillu tangay toroxal man tashaw ko la neex bi yadika al khayru yiw yeb bi yadika ajnak la ci sa loxo innaka yaw yalla amul warante qadirun ajatun ala kulli shay lo beug def rek man ngoko ben wa inna al-ardha lillahi yurisuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil-muttaqin يلا أخونا تم صوف يب صوف يب جندر صوف يب أقلي في نك يلا كم ممكن كوكو نخمو دون لولوكو كي جامو مي واي نك لوم يك يك يك مباخي موج كتريس بوتا بنن آيبن ومن آياتي ليل ونهار بوكنا تي كاوتي في واني مقاك يلا أغنغورم جي قدك بچكني أوتو وانتي والشمس أجنت بي والخمر أغوير بي من وينك لا تسجلو بولين سجود مكولي شمس غير جنت بي ولا القمر بي تاغن غير ويروي لي ني ري ري اك لي ني ور رك فلون تخاو واسجلو سجود لين كاي بو غير سجود لله غير الله الذي الميتن خلقونا مولين بند ان كنتم اياه تعبدون ديم دغن كو بغا جامو بوي جامو يالا بندل يالا مي بند جامو كو مانام جامول يالا مي بند واي بول جامو اي بنده في يالا بند تا ايلا بعد بمن يعلم وأنا قل هو الله أحد الله صمد من سورة الإخلاص قط جم قط يب مو ريبريزنتي سلوس على القرآن يفرين يونون يونون تبي أسكن النيوس على جنگ جامو كي تقول سلام كي خالي سلام كي لالا ñena comme buñu laalé yalla yonenté tont fi nak yonenté yalla mom mo tont né ko kul wax len né xam nga tabariyada bilabin amul tabariyada kul tabariyada té yonenté tont rek ci ndigale yalla ko waccé ci tontam mo ndax lim doon wax yalla bay mu né kam yalla du wax yonenté bi né ko waxal sa bay parce que même lañ xamna mu jangalé toujours mu né masla ak yar وخلني هو مم الله يا احد كان كبل هو جدي فدلي امير الشان الله يا الصمد موي كون جبلو سي مبولي مي اجو تا دو داوت داي لم يلد جور كان ولم يولد جوري فوكو امول امول باي جاي امول دوم خم مي جيم سي واخا ني تا في لي سي في خنا ايو ايو dëgg dal looy xam xam rek non wala mbé kon te digeen xam sax ci fin ba ben affaire ben sirron ci bir wala mbé kon tan amut law nekkut ahadun kenn kufan din manam ndend law ñeel ko yalla amul ndend moy ay moy sar wi nga xamé tawhidu dhati mom moko gattal to serne ko bayne fabil ayatil ula ci lay ji ndek ji ma ndek wona wa qul lahu malikul mulki boko gisee yatahaqqul insanu ci lan di amelu ko worne anan go kali lay yalla mom nguur bayne fi ifriqiya wa ghayriha mo xam ci afrique la mo xam ci furu afrique la fofu nguur nek dal yalla ko mom na woor yuwalli man yasha'u wa ya'zilu man yasha'u moy fal ko ko neex moy folli ko ko neex manam yeen fi nekkone député mairie at wala lu ko jégué préfet bëggé jëlé pexé mu guddu ko du ko fi wa kadhalik bil ayati saniyati wa ziyada mune ay ñaar yitam an al ard lillahi yurisuha xamene ci na yalla mom nguur ak suuf sepp way nak yokku na ca ni an raqibatul muttaqin ni muy gu rafet gi ñepp bëgg itam ñu ragal yalla koy am وبسالي ستي آية يتيل جمع يقول الله أحد رفض كل ما سوى الله موي رشتي فق تقو بان لب لدو لي الله سواء في ذلك الكوكب موقم وي أبدو أم نجام بدو والقمر أغوير أم نجام وير وآخر الصليم من وقم بخنت ما نكروع رفض كل الله أحد داقنا يب وخنت ما كروع وبالآيات الأخيرة استغفر الله استغفر الله لا تجري الشمس لوحنا موي موي موي وانا دون جامو دار لول يالا وخنت ما نك فكروا من وبالآيات الأخيرة موي سورة الإخلاص تيغي خامي ني يالا موي كن مو ويت موي تيابا تشودي moy ni djublu ci mbolé mi aajo yi djurul ken djuruko te ken lu worom كان نغلب. بينه بهذا يتحقق أن البارئ تعالى هو المنان. كي لول نا يوي باس باس اي جانغ لا تيغي خامينا نا يالا موم موم موي كي خيولي من خيولي لول لي افريقيا وغيرها. يالا موي منانو تي تورمي لا مولا منانو تور تير تي تورو افريقيا فور افريقيا موي كو تي يالا مايغا ام تي افريقيا نا دو في نيك رك لا داغا جيس تي بير اي اي ايدي يو افانسي سي جامونو جوجو لو ييمي لا. وهو الشافي والمعافي يعني توجور بامكو بي نيبا تاي سوما تي اكسي داما كاي جانغي ري وي باسكو فيم كو دوغال يالا موي منانو فور افريك اك فور افريك تا يالا موي سافارا موي ماي جام ما خامي سافارا جام موم مونا دوجو تي لو ري ني لي نيكون فيبر لا دي سي بي تو ابي اي ريفلي دي فلندير نانغام غاي باي دوكو باسي نانغام لي نكوي جندي بوين ديمي نيو نانغام لي نكوي جاي. وبهذا يتحقق المعافي. ولكل وطن قوم ولكل قوم وطن مكما سنك ريو منك نالين ورني امنا واريوما نيوكم موم من نيجي نك سام امنا ريو نيوكم موم لكل وطن قوم ريوما امون يف دك اموت ني ني امور في دك تام اموت كون نك كون خمغا فغا دك يام فا pourquoi la colonisation.
1: If you start every interview answer with well, the next 30 seconds will change your life.
0: ونحن قوم افريقيا فافريقيا لنا ونحن لافريقيا منك نيو ني دك افريك افريك نيوك موم افريك مومي تام موي موم كوكو موم دال نك دنجكو توب توب. وكل وطنين سوف يحكم فيه ابناؤه ان عاجلا او اجلا 1959 كل جيسيو بري سخ داون كو باسكو نافات لوكو سانغور ديم برازافيل ني تود فا انديبندانس بن يوني ني جيخنا نامي ني ديكي الوغو دا باي لين كو توي فيم باسكو انديبندانس تود فا تي كونغري برازافيل باين لكل قوم وطن ولكل وطن قوم mune ñun ñoo dëkk afrique ñoo mom afrique mune wa kul watanin mbeppam rew soo fa yahkumu khasina ate fihi ci rew mom abnaahu doomi rew ma in ajilan aw ajilan mu gaaw mu yix indépendance dana dajalo xam lool day na boobu amna ci amna nit ci diine même ci dëkku arabe ñoo xam ni atiyu allah wa atiyu rasul wa ulil amri minkum ñu ne tuwaabi ñoo ulil amri minkum tafal nañ minkum ulil amri tapulen yalla topale yonenti ak njiti ñene njiti moy tubaay deba minkum jina dafa ground ba amna ku ko musa laaj ci azhar ben etudiant bu nekkon fofu jonne laaj ko cheikh mufti bi te ko ñu dañuy wax ci seigneur bi nak ulay minkum yoy tubaay wayu gëdd minkum lañ wax di ci jull yi ñi kay lay mëna doon am tuba mënul lek ulul dem ri ci yeen donc ghalibun lañ musaytiru lañ mustamiru lañ xamga idée yi moy man buñ ne bay progressiste la du lutut kul watanin sawfa yahkum fihi abna'uhu in 'ajilan aw ajilan manam ñi xex buñ ba mukk dañ gañe mahma ta'amara a'da'ul jinsiyyati bi afriqiyati ak komployi nonu afrique komployi def yep du tere afrique dina jot bokkum amna chef d'état bo xamné bi gañi woté no ak wuy ci afrique dafa don deng bay ebal na fa nit koko dem fa nako bu deng na woté woy bi parce que moy buntu indépendance Côte d'Ivoire lolu bobu kessa ken xamuko ma xam ka fa ba yoon ma xam guddi te gi fu fanan ci Sénégal. فهذا القرن باي كونت ان هذا القرن العشرون تدفق فيه التيار الحريه والوطنيه باي نك 20 سيكل بي نك 1900 نانغام فوفو جاري نك 59 من القرن العشرون بي دوسو ليبرتي اك بغ سريو مانام دوسو لا في كوم ندخوي دم دوس نف بو خامني ولا يقف امام هذا التيار شيء tamu daralu mu lo ci dossier yi dem waaw daramu ci xurriya ak watani moy patriotisme premier moy liberté bu ñek dañ fogo ne communiste yow koy wax cheikhul islam mo koy wax ni fa idhan kon nak al bilad kulluha day fadli sauf yatawalla hukmaha ahluha rew yep danay muju doomi rew ma ñoo fay nek ñakoy atté bu le rais ñom la bu le ministre ñom la ñoo fay nek li xewep dana xewi ak ko jafé won wax bobu chef de groupe bi ci ko gi dañ dan baylo nit ñi yoon yi chef de groupe kam du dara amul sa statut yi ñu fekk ay nit jël baylo ak seen doom ye gem ñi ben chef de groupe mo luma tuddu ci bayima gay am jar ci wax mais mo te kon bayima ci la mbaram ko nek ko tegi la bayima réagir mo nako yow su bet se beren te fekkut ciabi fare la gannaaw bayima lay wax da ma dam sama plume bi bayima réagir nako yow su bet se be te fekkul ci bammel tok mi taw ci ko ma dogu sama kurus bi cheikhou jaar rayel ma diw takal ñaanu sa bugul sa mu de boy wax je way la ku fekk wu bele ba fekk wu song yow loy ta pass nit ko xamne baye mi ngi ci shababul hadra ci bawo a chef du groupe yi de fora xewi mo sa baye nak yi ci lu correct ku sawfa yatawalla hukmaha ahluha سواء كانوا دغلك مسلمين او مسيحيين او شيوعيين واي دبا وخال ني وي نيك لي نانا باي ند خمغ ريو مو ني وا ريو مو لاي كو اتي بوين دي جوليت موي جوليت بوين دي مسيحيين اي مسيحيين ميم بوين دي كومينيسيو نكو خمو سا بوبو ني بري اغون تي بو نيت ني داكورون تي كومينيست لا نتم باي لوم تي مو دا فلين ني مونا كاي جانغال باي ند دو ني رك ولا مو بالين تي ني تان والشعوب اقوى من الحكومات جمله جو فور لا نين بوبل ني اوب دولي غوفرنماي فين دفري والشعوب اقوى من الحكومات فعلى كل حال الملوك اغلو من دي خيو دال حكم الاجانب في بلاد الاجانب مضى الى غير رجعه حكم من دي خيو دال جامور ياتي بنين ريو مودو سين بوس لولو وينا دوس دلو سي موك fa ifriqiya lil ifriqiyin pourquoi onwan binek ifriqiya ila al ifriqiyin taqrir bi finek fa ifriqiya lil ifriqiyin parce que bokul fi ñun ñom mom afrique kelen dafa la joon fo afrique yeb mënako seyon mi ngi jëm ci africain ñun la jëm ala an tawalli al hukm shay'un tawalli al hukm تولي الحكم شيء وتمسك بديانة شيء آخر مانا قلت تصار خطاب عند فالناس نيو إلير نغاي أتي أك مبرم نكتي دين جي فيم نبوكل نيجيتل كون جيتل كوكا موي أتيه moto bay nek fa gem yalla sangor nek fa di masih bay xex na ba son bes ba fa wara joge rek la fa joge wa monako nak tawalli al hukmi shayun affaire japp dine di lenen leg rek mo prendre jana ila diyanati bude dañ wax beram dine mom en tout cas xawma ñeneen mais hada i'lan al qur'an akhir kitab jaa min indillah bu ñu waxe dine mom li la alquran mom déclaré té moy téli bu mujj jogé ci yalla yok ci té benen dootu yow monako dafa ni inna ad-din 'indallahi al-islam ko té dina gayo yalla néna dini bam nangou mom accepté ko moy dini djeblu jo ñu wax l'islam ñew nak dew won nam yu'min bi i'lan alquran li alquran wax ku ko gamul déclaré ko ku ko gamul fa yu'min billahi koko gamul nga xal boko gamon da ngay gam yalla wahdahu kama qaddamnakum nin ko waxe won sank soko deful mune yu'min bi shay'in la yasma'u wa la yubsiru kon fonga gam ndax mulo ñak gam da ngay gam lo xamne du lo xamne mo du deg du gis moy xiram moy shay'in mon jamadin lo xamne jamad la comme ça ngal dal mure ko jamad min sun'illahi fa yalla ko bind lolo ngay jangu yalla ko ben budé aw doj budé ak garab budé matière bo défar mo taxaw di estati yako défar té yalla ko défar aw min sun'il insan wala li défaral ko bopam nafsi kasalibi ndiki kro wa suwari al mujassamati du mujassadati bien nak baxna mais mujassamati la xol ak ay estati bay nak xam nga nak famne boba nak yaram tagge mu le Allahu akbar mu le Allahu akbar man huma arada an yunsifa ku bëgga mandu ya'rifu rijala bil haqqi wa la ya'rifu al haqqa bil rijal mu nit bëgge mandu ci u dëgg da fay xamé goor ñi bar dëgg gi du jema xamé dëgg yi par nit ñi nit ku la ci dëgg nga xam ko waye nak nit ki rek lu nekk lool dëgg la day jumlo ni bo xamé melo wéx lu wéx nga xam ko soko xamul nak melo wu ñu wote ne wéx la rek da ngay fagn loolu wéx rasulallahi nu fari fil haqq ta'rif ahla xamal dëgg rek xam ñaa ci ne lim wax ci l'islam qasmi ci ki ba lako bay wax na bo bëgge xam deug gi da ngay ut deug gi do set nit ñi africain lañu wala julli lañu da setal deug rek deug moy li bay wax bu ko commencé bu rek wa man arada an yunsifa ya'rifu ar-rijal bil haqq wa la ya'rifu al haqq bil rijal li tax ma xamé waji c'est que dafa nek ci deug dama deug ni ko nak ci deug da ngay set ma fekk mu set lo fenn ma fekk du fenn da ngay jup ma fekk mu jup waye nak bo neewon rek ko nak ci deug ak nit lay do wa farijalu fi kulli dinin fihim al kumal wa naqisu mu ne ko nak nit ñi ñoom ci diine jumu suñu jëss ak seen boss am nañ ñu mat am ñu wañé ko am batay mi ngi koy wax yu am tagge wa in ulhiqa an-naqais ba'd al-muslimin bil islam fadhalika jawr so xolé nak di wër ba gis ci abroko ay nit ñu am wañéku tay ne juri la nga dëgg ci nak pour khas l'islam wala joju jëf jawrun jangala wa ta'din tay togn wa dhulmun tay togn wa udwan tay jéggi da tay jagati du non bo méthode ba xut motax man gëmuma gañi nangam fo deug tuklori nangam olofi nangam wax joyu du waxi xam xam bo xamé ci bir diw mo ngi ci la ngay wax da nga ñëmé ko da nga nan diw nangam fay gañi olofi nangam wax joyu leeru ñu man julli ñi nangam wax joyu leeru kan ci ñom da amul benn mbolo fen wu max sax soko gëstu won da nga fekk as tuti ci deug ndoxantuma nak am abu ummatu واما ان الشيوعيه توجد حيث يوجد الاسلام واجي دافني نا الاسلام موي انترينر كومونيزم داختي ño bokku yuñ gëm nangou ko la not ñak fayda doki lolu wax baynako nak tanta nak li nga ne shiuiyah man communism ful islam am da fay am baynako fay na zalika buhtanun azim ko lolu nak tanu maglawo buhtan tan la way fen wuy titlo ni te bak da fa reey فان الشيوعيه اشد انتشارا في البلاد التي لم تعتنق الاسلام بعد منكو كومونيزم ميغ دنا بري شي ريو يغا خاني دوغوغون شي الاسلام والحق هو ان الاسلام ضد الشيوعيه والشيوعيه ضد الاسلام موي بنن كي مومك منكو لي دغ موي الاسلام الشيوعيه دي لا نانت فن اسلام اي كونتر لو كومونيزم كومونيزم اي كونتر الاسلام ما تا لي غي واخ موم تيغوكو فن bayd ay ko nak ful wedam lokof wa hal shiuiyah fi europa sababuha al islam ndax communism bi nek ci dekk europe yi islam bako fayo kala mo tontu mo ne ko mok fa shiuiyah ma tarat fi afriqia in farazna annaha tarat fiha illa min tilka al bilad allati ahluha ghayr muslimina bul wa ghayr al muslimina donc ila ghayr al muslimina faral ali faglam gi ya xubu mag la soko binde mune shiuiyah ci europe l'islam yobuko ndax islam nekufa من هناك الشيوعية بفين كان قونا في أفريق سنك وين قونا فيه بفين أمين من جو جاي تيدك يوين خمد وين جلت وبلادنا هذه دخلها الإسلام إن لم ينشأ فيها عدة قرون قبل الدخول الأوروبيين تجين سني ريوي ريوي جليني الإسلام نيونا فيه ثم نور صافي رصاصو بس كالإسلام بمولات إجمال المناورة إجمال حبشة كنيار هجرة dagne mon motamone suma waxene manam l'islam ñewna fi suma waxu saxna fa fi la soso ay qarnu gnaaw qarnu bi europien ñata la ta dugu si rew wa ma dakhalat ash-shu'iyyatu bal wala al-masihiyyatu yakal aqwala fofu bal wala al-masihiyyatu illa ba'd at-tamakkun al-europien fiha gnaaw bu fi l'islam yage ay siècle gnaaw gi europien ñew fi boba kat la fi لين في دوره كما سيوخ شيعية أكثر مسيحية يعني ينين فين دي فعلى هذا فالتحرر البلاد من حكم غير أهلها لا يحقق وجود الشيعية فيها بل العكس منطق لا من أقول لك نيوخ ني لأوتي لنك يوخ ريومي أم ليبرتيم جامور يكرون أتي جوغي في لول دو في اندي كومينيزم صفان بايام دفكو في داقفة لخيانوكو في اندي kamu Senegal dañ fogoone parti bi doon wax marxisme leninisme buñ ko joxone liberté élection yu ñëk am mu ravager ko jité réew mi ben député lañ am bañ ñu ko joxone wa amma isti'badun nas fanatasa'al li nga wax nak ne l'islam dafa am dañuy jamlo nit ñi té communisme di jamlo nit ñi dañu niro mu ne kon jamlo nit ñi nak ma ngi laaj هل بعض الأوروبيين المسيحيين الذين غزوا إفريقيا واستعمروها هم الذين حاولوا استعبادهم أم العكس؟ ما قال إني لني أوروبيين وقول نيب دفمان نينك أي كريتيان نينيو أغريس أفريق خير في كل نزلين نيو جيما جاملو نيني ولا نيني لين جيما جاملو وإن كان بعض بني الإنسان يستعبد بعضا فهذا إعلان القرآن دستور الإسلام سما كان أملا كي أجنبي نين نيت نيت جاب نين نيت نيجام تكالولو نيت نيلا وإنك القرآن موم كي كونستيتيشن الإسلام ليلة دكلاري قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله من دي لن يوقف لن يدف خلوكم وهي لي موسين جسورين إنانكو وخل أهل الكتاب مو يهود النصارى كايلن نيو أتي سندقنتي بن بعد بوخمن نيو تيام نين تاكورك بن جامل وبي الله كبين يب buñ ko utal bokale dara wala kenn te itam ñenn ci ñun buñ def ñene ni ñuy seen yalla ba ay ba li ñewé ne takhadu akhbarhum kala arbab dafa am ci sahaba yi ko xamne masihi la won butu mu ñu ñent bi dafuy nonon ay yalla de mu ne ko dawuñ len ayé lu yalla waral ngeen nang ngeen bako ñu ne waaw daw ñu leen digel lu yalla ay ngeen def ko mu daa mën lool moy jaamu ga mën ko jaamu ñaan mën ko ankay daw ñu leen ay lu leen yalla sant ngeen top leen ci daw ñu leen digel lu yalla tere ngeen top leen mën ko lool moy jaamu gi lool lañ ci yoonu وإن كان بعض الامتيازات لبعض أبناء الجنس من ملوك وشيوخ هو المعبر عنه باستعباد الناس فإن الامتيازات في غير إفريقيا وفي غير المسلمين سواء من جهة الملك والحكم أو الدين أشد وأعظم خطرا على الضعفاء والعمال فكان لغاية يعني يبلو بلغ لك كيف بريفيليج يدفل كأمري وبن بني دومري وما paski bour la wala ki serigne la lol nga bëgg tuddé jaamal nit ñi kay fay mo wax la kay yoyu fu mam ci fudud afrique ak ci yidu julli ñi la gëna baré ci ay bour ci ay ñuy atté ak sax ci turu benen diiné mo ëpp mo gëna tat mo gëna mag xatar ci ñu neew doore ñi ak ci travailleur tax luñ am ñang ko jox ñeneen قال كاتب المسيحي مو اندي لكو لا يو خامني دو اب جوريتوكو واخ بنين كريستيان كو دون قول منو قال واخنا كاتب المسيحي بن اكريفان كريستيان ميغي تودو تروم غير ماسلا مي ميغي تودو لبيب لبيب الرياشي رياش موي بات ييري تي ارامي ام لبيب الرياشي wa lubnan la tere bam ko don waxe ma nga tur nafsiyatu rasul al arabi daf don def etude ci psychologie yont bi lam ci xam tere ba bay ci bopam mo jaar beirut joge aj jaar beirut indi wale tere bobu ak benen tere mohammed asad leopold weiss wa ongro wa ongri bobu tubon te bind tarikh ila makkah tabino l'islam binak ci croisé de chemin tire boba ci arab docteur farrokh tari tarjamako tarjamoule bay indi ko mangi fatali ko bay dafa tan tok ci lan bi ñom bay tok ci mu den ko jangal ci le gis lay wi mu indi te mun qala katib al masih هل اقيم حد المساواه في الغرب بعد الثوره الفرنسيه واعلان حقوق الانسان كوكو مولاتي غير يوم ني mang la ci ndax égalité ci Europe occidentale gannaaw révolution française égalité biñ doon wax frat égalité ak ganna buñ déclarer droit de l'homme ndax amna ndax taxna mu am ñu koy contester mu wax bané moy su makala mu wax bané ala yazal lil muluki imtiazat amul fofu batay ay bour yu fallu yu am lu nit ñi amul ay privilège wal ashraf imtiazat nobli amul lu ngeen daral ba legi ci rew yoyu wal asabi rutubi wa alqab imtiazat amul ñoo xamne amna ay pal ak decoration yo xamne taxna ñu am lu ñeneen ñi amul wal riyal din imtiazat amna nit ñoo xamne ci turu diine yeen jité ci lañ den defale ay exoneration ak yombal yo xamne nit ñi amuñ ko wal hashiyat almuluki wal ashrafi tafdil ndax njabotu buri ak seen kuri ak ñi nga xamne ñoy noble yi ndax amul gënal guñ leen gënal ak luy leen di jox ci ay privilège amam al qanun al am buñ neew ba taxaw ci droit bi ñepp bok si waaj moy laaj ala yunsaju li haula amam al qanun al am aswab ghayr al aswab lati tunsaju li shaab al miskin waaj laaj neub ndax ñi ma lim ñepp du ne dafa melni dañ leen di rabal buñ demé ba droit bi ñepp bok ñepp war ci yam la dañ leen di jox rabal mbubu yu bok te mbubu yi jox ndaysan peuple bu miskin bi waji mo wala in haula la yadfa'un al muqus wa ad-dara'ib ni ma don lim ñoyu buñ deme ba wara fay ay impôt duñ fay tous ay taxes duñ fay tous suma qala alla tuhissuna anna tilka ad-dawl al-gharbiyyah tumayizu fariqan kabeeran min riyalidin xamugo len ba legi mo don wax ci beirut nek etat yoyu ci occident ci jamono joyu mo wax en tout cas ñu bari ci nit diiné yi manam ci nit église bi ñu leen di beral loxo ndax ci amna ci ño xamne yamliku no sulus ardi bilad amna ci nek rew yo xamne cieru terrain ya fa nek ño ko mom wa sulus aqaratu watan la upp ci terrain yi mëna tawaxitam ño ko mom arduhum wafatu min mukus aljumruk lañ mom ci ay terrain yeb duñ ci fay lu buñ jënde duñ fay plus-value duñ fay dara يعفون منها وتحمل اليهم مستورداتهم ضعف اضعاف فليب لو نيو امبورتي ولا نيو بايكو نيو اندي لنكو موم دار لو شي واغنيكو لي تاجرو بزياده بو ني جاي يوكو تا ويجمعوا ذهبا تجلي قرص خالص بلو جيخ هذا هو ما قاله مسيحيون باين لي كاي كيكو كريستيان وهكذا استعباد الناس باين نونو كات بو بوغي سيت كوي جامل اي نيت ميغي نونو bayne fal umal al masakin nen travailleur yu ñak la fi wal falahun al ba'isun ak baykat yu wagn soy yadfa'un al dara'ib al mutazayid ñom ñoy fay impôt yi ñi yok muy lam rek ruhban al kusala lab yu tahli al battalun ya xam ligey fi tous tuwaffar awalu lo yu de len dencce sen xaliss dara du ci wagne ko hatta an li kulli wahidin minhum akthar mimma inda alf muwatin min abna'i al sha'b nga xamne ken ku ci nak di nga am lopp li jinne ci peuple bi warona am bayna hada ma da'wa al-'adl wal-insaf wal-musawat te terewul ñi ngay saw di wax ne dañu mandu dañu yemalé nit ñi mo indi nak ben becc ndax daf ko don jema kaji bay kaji ko patama nak ben way ka nono la tahju wan asanna min kafur rubbama yahju abaka wa anta la tadri wa anta duwah min haythu wa anta la tadri waji non kula mak bu ko khas ndax man na khas bay te ne ko fon bu ban ko mim do war mom do yo mo na xam day fen sa way do ko meuna mi mo tax nak man ma xam ci masihiyya lo xone bo waxe bu moko mona wa amma ta'lim wa tarbiyah wa thaqafah lati badalaha rusul almasihiyyati kama yad'i alkatib mona nak buñ demé ba ci jangale ak yar ak culture be xamne mune chrétien ñi ñi yebal ñi ngi koy tassale ci afrique comme niko waji wote mune nim koy prétendre mune fa 10% fi 100 bi nisba ila ta'lim shaykh nisa nay wax deug rek lolu représenté wu lu upp 10% ci li sëri ci jangale wa ci li upp ci afrique fi aksar nawahi afrique allahumma illa idha kana la ta'lima ila ta'limu mune lumay nak xana buñ newon sen jangale rek mom moy jangale wala tarbiyata ila tarbiyatu sen yar rek moy yar wala saqafata ila saqafatu sen culture rek moy culture wa illa budul lol kay fal masajidu jakay wal jawami'u jumaa'i wal madarisu ak janguy lati yudarisu fiha al mutatawi'una yi nga xamne ni volontaire lañ fay jangale muso ji señ dar buñuy fay legui day la xew xana ñu di suñ señ dar buñ ko fay bay mi jangale jom di ko fay ضعف اضعاف الكنائس لولو كاي مون مو اوب فوف ايليجي باين ولا يوجد في كل هذا مساعدات الحكومات المولم لي ني جانغال تور الاسلام با بوب ني واخ امول بن غوفرمان بو سي دوغال لوخوم بل اعتماد المسلمين في كل ذلك على الله وعلى انفسهم لي ني تي لي ني جانغال ييب سي ادير اك لي تصال سي كولتور خام خام يالا رك لا نديمديكو اك سين غور بخلاف مدارس غير المسلمين lolu wuté nak école yi nga xamné ñi dul julli ñi ñoko taxawal ci réew julli ñi fa hakadar musawat ba ne kon lolu xana mo yémo bok lolu mo égalité umuratu huquq al-insan lolu moy droit de l'homme wala qasarra katibuhu min ghayr istihya'i mune waji nak dem nak ci dudul ben kasse nak bima nasuhu mune fa taqlidu top lo xamul al-a'ma bu gëm bu salma wa tabi'atu al-hamqa top dof xam do lay waji safum jëm واستعباد الضعفاء جاب جام ني نيو دول ني هي تقاليد الاسلام الاسلام لول في اندي باي اندي كو ني فحبك الشيء حجاب المساوي باي دار واي واخ دغ بغ دار منا تخ دو جي سي نياوي سي بير وبغضك الشيء حجاب عن حسناتي باي دار دنا تخ دو جي ستار سي بير ولهذا خينا لول تخ وصف الاسلام بوصف ديني مو تخ مو مل الاسلام سي ملو نيك سي دينم بي موم fohum alladhina qalu ñom ñoo wax ci seen principe ni ad-dinu fawq al-aqli ñom ñoo wax ni diine dafa tib xel xel mënu ko japp ba ma motax ñene sa dafa na waji gëmmal sa top ma ñoko ad-dinu fawq al-aqli hubban minhum te lolu bañ koy wax liñ bëggoon moy ni lin qiyadin nasilo gañu top leen ummatu wala yabhasuna an haqa'iq diniin pour ñu baña gëstu seen haqa'iq diine ji bal mu dalo ko nak sagawa بل تقليد اعمى وتبعيه حمقى موي تقليد بو خامني داغا ميل غومبو توپ كوي جيس ولا دوف بو توپ نيت موي اندي بنن بيت ري وكنت اذا قوم اذا لا ليس قوم اذا دنج في دف اغليف وكنت اذا قوم رموني رميتهم فهل انا في ذا اله همدان ظالم واجمونون من كسوجكم ودون بما اوني ساني ما ساني لن ميتم ين اله همدان دخ لخلول توين لا dëd ñu san la nga san mo ne way ta'udu na'u alquran kon su gene bu jibate rek ma jogat wal badi azlam te ki commencé won mo gëna togn mo ne wa baqi khuza' bilatihi la dess nak ci gol xoje me ak jaxana we la yahtaju di jawab ñart tontu wassalamu ala man ittaba al huda ma nga wax salaam may nak ci koku nek ci jup la wax de motax ñi bind ni julli nan ko salam alaykum tabaaraku da bay mo ne dañu degul ndax koku ku dul julli lañ ko wara wax wal adabu ala man kadhaba wa tawalla mbugal nak dana nek wala yalla nek ci ku weddi ba pare deddu fi xam nga ki affaire la كيف سيناتير ولا ليا نكون سي نوصي لي غنسال ما بيد ني نك نوصي دا فام لوتا خم غا سيناتير تو داما تي ييتي باي مو سيني ماغي توب ابراهيم ابن عبد الله الكولخي كوك كي مو كدا amar samba après pour passe mom da fena ko université di l'air mais bay ibrahim yessel kaulakhi lo le signé de gane wax lutax date bi di 1959 bi bi net kaulakh harasa allah amin cheikhul islam gi ki ko bind ko ci yoko cheikhul islam ki xam ki legi dañ ko defone ci ab tiri saadatu lana amna yo xane munu ñu raflel tudu baye te xamuy nek nit ni muy signé mom moko wax la ca ko lañ ko waxal bono jawabu cheikh l'islam lolu neex mel su binde mom bay signé mom ni muy signé rek nga ci wara bayyi da musu deg jiss ben toba bu bon bu gën ci ki def ci waxna mom day tuddé bopam cheikh l'islam ci taga bobo te bay allo mané nak signature moy waji copy en tête mom lenen la watax nak ma bëggu ñu koy léral الحاج ابراهيم صاحب كوسي الحاج ابراهيم نيسن كارقي بوجك ابراهيم الحاج عبد الله تجاني لدان سي مالن كو خو سيتم خينم منام دوغاو لير تشوف كوسي بتي 1960 نانغام لتر ييغا جيس جيب فاي دي سي سيركو ابراهيم الحاج عبد الله تجاني نياس بي صاحب يار دوكاي alors nak gannaaw gi nak dafa am lu xew bay xamne jarul so xam nga tijani pour ñun moy tariqatan ni mam rajul billah dan wax tijani yu tariqatan al maliki yu mazhaban nekete mbir mi dana am jeriñ ben bes xam ñu dañ fogal lu jaru ko ma wala xam teeram yeb buy wax li al hajj billah yas al jolofi wa sanan xawma lan asxuma ati al maliki mazhaban tijani tariqatan al ash'ari yaqidhu filak bay dibin alhaj ibrahim tijani ngir tariqa tijan waye nak tijan to askan lay tam ci chemin du frère mang am legi munala won lettre bo xamni ki wak ben fatima tijani mi nak ay dal beza wa koku turum la xeyna sax du tijan bay nak bim nan tijani bi lay waxul ne dama bok ci askano sedna cheikh tariqam la bo mo am na wax yu ndeg berta xoot bay fa fi bay so di ko ibrahim nias al kaulahi dara biñ pare nak man biñ fi ne tanbihun laysa min adati shaykhina ibrahim ibn al haj abdullah al kaulahi radiyallahu anhu an yusaddira tawqi'atihi bi laqab shaykh al islam raghma annahu haqqan wa sidqan shaykh al islam barakatuna may du ko signé kama annahu kana yunabbihuna ayyam al ta'allumi minhu an la naktub hamzata ibn comme diko waj defeni ibn wa la naktub hamzata ibn idha waqa'at al kalimatu bayna alamayn bone ibrahim ibn abdullah dagay din lif ko lumay bu nek ci bop satr jang rek mo tax ñu bari buñu gisane ibn bu nek ci digal dañ muhammad ibn abdullah dañ ñu nan bun fek xam bun amul ciara ba bi sa meuna bun amul manu hamza giñ fi dindi mo tax ñu foone burun la mais ibnu la c'est clair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ram bas ci giñ ci ben bi voilà ci face bi de ki ñu bëlé ci min ay cycle hakim dina ñu ko la ma ko ma
0: اه دمكوا ما تبسلوا مكو في رد فقه بذكر شيء من ذكر الحكيم دستور المله مي خن موي كونستيتيون دين الاسلام الذي بي خمن القران دي خمن لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه القران لا خمن موم تياخان دوك جوغي فن ني سي كانم ني سي غناو تنزيل من حكيم حميد سي
3: ba bamou ki bi muy tante nak lettre la bi apostolique bi mu egge ci waji ne ko lu sax ñun lu ñuy ragal
0: xam nga mbiram ragal amu ci mu ne ko te ñun ñoo bokk pas-pas ba ci bàyyee gi mu ne waaw ne ko kon nag maa ngi nuyu maa ngi dédé mu ne ah xaaral ma wax la ñun li ñu fas su fekkee ci nga nekk nag ñu door a xam ñoo bokkam dé.
3: AM 930 WPAP Patterson.
4: Can't get to your radio? No problem. Now you can listen to WPAT 930 AM anytime, anywhere, live online at WPAT930AM.com. Whether you're at home, at work, or on the go, WPAT 930 AM is just a tap or click away. Go to WPAT930AM.com from your computer, laptop, smartphone, or tablet, and stay connected to your favorite radio station.
5: Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too. Call right now. Operators are standing by. 800-298-5783. 800-298-5783. 800-298-5783. That's 800-298-5783. Hey, listen up. Before the weather changes, get new windows in your home and save possibly hundreds on your energy bill. Call the Window Replacement Hotline right now and take advantage of their special savings event. Get your leaky, drafty windows replaced with energy-efficient, beautiful, virtually maintenance-free windows at this year's rock-bottom prices. Our prices are so low, we don't want to scare the competition. The only way to hear about our window savings is to call. Yes, you must call our special toll-free number for the best window replacement prices in town. Get your new windows, patio doors, and more from the Window Replacement Hotline. Get ready for the change in weather. Save on your energy bills. Call right now for tremendous prices on new windows and beautify your home. Call the Window Replacement Hotline now. 800-689-5773. 800-689-5773. 800-689-5773. That's 800-689-5773.
3: AM 930 WPAT.
4: The views and opinions expressed in this program are those of the producers, hosts, and sponsors of this program, and not of the station or the station's owners. The following program is sponsored by Spirit One Broadcasting Incorporated.